0: In your home, in your car,
1: in your office,
0: some of your FM.
2: Be good.
3: It's now time for the Zohor prayer for Kota Kinabalu and its surrounding area.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.